ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم سور جزء عم بصوت فضيلة الشيخ خليفة الطنيجي.